قزياري قزياري تنجارك توخم عبا وورن رش لأزماني مدى بلافانا من تقربا شكرك ودنا با كاغذي جشنا خدا من تقريدا با ومن خليا بيرانين نشروتي من اشجابي ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

جيبوه شفيني روك بهيالا زين وشيريني مم وفرهاد شوم لبي أفيني خجي وسيابن

هم ده خبات و خوين و رنج هماجا و هروا بجد هم ده خبات و خوين و رنج هماجا و هروا بجد يان ملتك وكو كردا بفايت

بناتيتك بيت صوت بوريكا فنروكا بناتيتك بيت صوت بوريكا فنروكا نواكوتك شكولا.

خزي بري من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بتليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل بريبا.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما أشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

شي عجيب وما أصدق آدمي، وطيبت كل الجروح صلحت كل الغلط، أقوى هم عندي يصير ينمحي ببوسة.

0: محا يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: اي نعم هذا الصحيح، انت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حي ولو عفتني لوحدي.

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء تقفصا سينجو خطا فراستا
1: حسني بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادي كمان
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر ياكو خزمتا هنر واستراني المكرن

مكاشف بواقيا لاب ما آسنا دانا خبدا بلنا مكاشقام من أخو شارنا حميد لاب جنقاك بالعرب المقرى قديم بباسر أمينا بخدا مكان صوتنا دانا جنب بنا دالي دالي دالي لا حميلا حمرا وشيلا لسالانا مكاشا

0: لبك يا خال لبك يا سيدي يا سيدي طبوا يا خال سيدي راجل في احمد سيدي راجل في راجل
1: مالي الجمابو

0: سوب لبر صندوق أزرومي هبالي سبقا سكنيا
1: أزرومي
0: بدل كيفي شغلي.

يا خذي يا زوجي كارت اجينا يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا ويدني يا

اگر تو جامعه بکیشه تو سنن عادی ما شرکت و آمه میره در آشوله

أبنتو شابت عبابة قادي لازرابي ديوانا شكتو أنا الوضوبة أتنام أبنى أبنى أبنى قادي لازرابي سرين أبنى باشابة داري مريا إنا تحزي ديوانا قرارون أتنام إلا ويدري يا إيه هيدري يا إيه ويدري يا إيه هيدري يا إيه شوف كمين وشاشة عقلية بريكة أفضل بقية كورية سليمان.

قادر بالله.

بج وبالا كشكيما في ساني فريزيين وبج وبالا خورفيك وديما شال وشافكيين وكشكيما ديلا بكودينو حكا تبيه وليب بخوازي بخوازي والله كاتبه من أخوازي ويصبه داني نيرو ويبكر

خذيك حلالي ويجوبني شرب شاف قريدا يا بالمخلوبة وفصل

حقات بيه مريم بفوزة بفوزة يا حقات بيه من أخوازي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دك

شغل زوزان بینگول سن حدو شنب دینم سال و قال خامی بنی بریا بیردینه تدگر راندم تاقد چون گیم بدن نمان نانا ولا تذكر ماسي كي ماسي قولا خليل الرحمن كربا بدينة تذكر تمبري من داي سترا بدنا ديار فكري شقا شقا لبقالي دورا ميرق أحمدي هبون تذكر شاي قراند فرو

حافظ قرعانك حافظ قرعاني ولي جاميا ديا بكري إبارة عيدا قرباني حقاني تسيس بوزيج قرد وقيم جواز برا قديو ربيو سبحان جدانا ترجو قاسقي هلو بالا خدمة دقانا بنا جوتي ممكي في كاري غزان.

عزام والله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز

استديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 مقر 9 1 7 وسنكون

راس الحد جيدم ساعة تغمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير لونها